0: تتحيزة بعد بعد توز خلا كروب سايب لكاي بورتغال بعلا مس دي ار سي هذا واحد زوز قاتلو بورتغال مو كابتن في برايت على كونفرنس ان كان سبين نايت كونبر بحريا وانت اخذ وسد استبهلت انجليز قال يا جرايت كان تحيزة عم زدنا جرايت كان انجليز كم فولتهم كل شيء تنايم ماس ميديا ني هاغورن صوت اس لزلو صوت تي قبر لهم ولا خيلاتات داري تالنت زغون تصوت بفلاي زغون تا جرايت غانتا وانج على ممتع ميد فيلد كم ها جرايت غانتا انجليز اذا تقرب يلا ام زغون انا خسرت خلاص بطاطلكو ساوز فولتو ام ميد فيلد بلستي ها جرايت غانتا تمز تمالكن بزح صوتا بحجك هاري لا انت قلنا تقدم اي مخفتي زرعتهم ازي ازي زنا ادمير سلازي ازي نايت ستافين ها جرايت غانتا بتعم تبو بدرجه انا افريكا لاتينن اوروبان ينزعوا لون ديرانك تصنيحا انت يروح جي افريكان سي عاود سيزون تبقي سنجلين ها جرانجا ما في لايبري كوس زرعت بنما بغانا تصحك قال غانا من شرش هذا توماس اسانت تغيروا اتين نتصوت تغيروا مو كان نتا تمزجوا شط اسيس من مغور مروكو ني برازيل تمرت زو صمت تمالخا مروكو بزمن وزيت حدا بزيرو مو غاب ناي صوتها بليتش عاود سيزون مو سن سينيغال من الواش مستفى برايت بار دلاس فرنسا من رقابة قال النجر كوني غلي عبد القصب زرقن تمحيشا مزيا على عودكم تمزجب زتر تريبول سلازي هجرين قانتها أفريقا كابتن كان محيجي سوتافي يزقبر أزنبرا زحايلة مزبلسن أموها ولا يسعر تودا درتي بكا بمولو تقرص غاب على ولدك سامس مر مكل خال مكلف على المدكعتن تي نايخن قبرينا خن عوتينا شتقنا مزقبينا تي ديزاير اند ديسيجنز بال ولا تي ديترمينيشن تحري خياسي أزي أزي جن إدنمو أنا زن هجرين قانتا زياتن كينو زن نايمد بصوتن أب نينو كاوسيجون قال تأمر كم سرعة تسويت غير لنا الله ويبرين
1: سبو ومن البعض بقدام أي وين تنكفى بالليانيرنا فيفا كاب قدم ولا بمنجدي سي بلاتر دي ولا بجياني انفانتينو نزي كم علامة زحزوه مالتيو كتري هاجرات كاب أفريكا إيشيا دوب أمريكا كوسخا زبل حسب بتدقاقمي يتغسيهم مو من البعض جينا يزلو حد قدام أي زريان هجي كلا زريا يكادا لهم اسكي مزيخ تقلت صوت انحكا قال مقرتات نايوانت علم نابنات زيناي كراساو ولا تم دقفتي من ساعتاتو سي جيرمان شو عطت يا تلكم سي كما تسمعكم يلو تقازيت اني عاد من ساعتاتهم سي بوا دايت بلا لها حانت اتينا سمعت اسقلنا لنا الو مبا مستناي كيفر دخا تقلت كايو اسكي تمقرتات مسراخا كم تبال كايو ولا ابتي مجمرة تسبيت ناي سبات زينبرة مس مبزح انت انقاطاتات مزي بوليتكا وهو هونتي دهم كبلي ويكا اقل كعبلو لو ينتي قتم زبلني رمو اسكي مزي تموكراتات نايزوم دقفتن تن هاقرات ساقس كان كحجي زريو زلوا حيال زخونة منفسن كمي تريو مالتي
0: اوه ابراهيم حجي برسنال انتحري ناسي انا كريشوة تبال هاقر سايفلت اندير حق المزرع مالتي وانجا علم سالازم اسكن كريشوة تبال هاقر فريدة بابتحتي كينجدم ناي هولاند محدرة فليتيات هاجر زغرم ديز باس 250 حزب يزلو دوبا وقيح بحري او ارترا مالتي 300 حزب له فركن اي دوبا وقيح بحري حزب يزلو اجر اذا هاجر زي اخا امبار اما صاري زخونه سعرت كي انجرت نوانج على حليفه زل حجزي كابت فيفا ذهبوا كوتا ب 40 شو منتن ادله كم زين زي فلت هاجرات كنت فلت كي ناينا ولا حجزي كرسو انت تمس بمولو تنايت ريجيمات نايت هاجر تحت جيو بوليتكس جيوغرافي كله نحريخس ازي ازي مستاجا حجي كم تقدمت تنكفكوها نعم تشاينا سين ما جمر اذا كنت شحن انت نواجه على متحلف بس شتو غي مزبزه نعم عدات مليسا مو حد بيلي نسب زلو ولا اجري خاب شحن تي عطي مسار وقت نواجه على متحلف بس شتو غي مزبزه مليسا سعود عرب بعض شتو غي مزبزه انت مليسا اذا 150 شي حزب زلو اكري سو اجن من مصاري بزي سعرت حليفه بزو انت على مزقه اب قدام اي صوتا موني جيرمان تاكل حاجه قول ايتاس تم على ريتك يعني انا شو عسي بقى جدا قالت امريكا رينا يد انا بحكيت امريكا لذلك اذا غازيتني حتيتو مليسو زبلو زلها سي وا انت اخذت زلها من سماي تسقيلهم راح يقولون ستيل تسقيلهم عندهم ياخذهم ولا بحيث سعرهم توتسي عبيتي هاجرين غانتات عبي ملغتي حلفا خمس زلها سي قليل نقرا يكون كان سو كيسنا ونكو نعمل هاجرنا ولا تتمسي ناس ويدا تيم تدغاغا من قلت زلنا سبورت خمس زل خصكم اي تدلين كوين نمبر كم يقرا هاجرين غانتا يرفع كل ساعات حمل كات حسب موها لمدي سار التاريخ زلها هاجرين غانتا يرفع لذي نعنا عبي ملغتي ابز مسل امناي كنت شحن 30 بلوك تشحن 34 كم باع الايرترا ذا من سبع عدل زي رخباب وانت علم كساتفا عدل كم زلون كينو عدل كمان قال لنا غير غبره خمس غلا باع الكريساو طبق تمرت يمهيرا كيفر دبع له ني مجمر هاي زحليفه كيفر 415 حزب له صفحات مريت ازي انت اخو مخلك كنا نايقاش بارك اكل غير رايم وانت علم مجمر هاي زحليفه وانت افريكا بتدقاقم حال حنسى وانت افريكا مش حالو بتدقاقم حال مو خابتم فيفرايت كوينوم نوانت افريكا زودا درو تصوت يا حزات مسلا وانت علم قال لنا بوزينا زبال حلو لا تودر وحمسي تامر سريع لذلك زي

0: away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: SBS Audio App Lomi Download Gearkum Kullum Tfotwom Medabat Kitsam Om Jemru Kab App Store Way Kab Google Play Binet Ak Trachbot Kholiyakum Kubrasam Hatna Zi Katatulot Anakum Ab Wancha Alam Kiltashan Israan Shidishtan Tavich Hizorlo Awatat Biflaid Mams Gantatat Afrika Wain Hagrat Zitagabra Ilal Mis Naga Waldi Girgisiw Mulut Hustu Ayaqrabnayan Bihisrat Gizye Ab Zuhon Saatkin Ab sbs.com.au/Tigrinya Wi Ab SBS Facebook Tigrinya كتن حكومي أبزخان ساعات كتسم أوتخو ليخم تقامي حبريتاون كترخبو ليخم بار نفتيناي موداتها تحستو أتينا لنا تقام دكاس مسآن زي ملكاتيو نوكب لكم تقام دكاس مسآن سبات بسدت مزيوم أبحدش منبر عدم منبر كجمر خلو نايدكاس ممزبال كلو لموديو كإلاتات كمزبلو نحاتير وان نايدكاس لمدخاخ قدل تتبيت كبارولون نبوريو انتخونا إزي تريو ناب حدور قداي تعنا كوينو حكمنا ناب زدليو قداي انت تغير خي معاسينا سقومتن وسد نقزا رسخم وين نبسخم نمحقاز انت عماراتي تاتالو أب كبابيكم نزرخبكم وسب بزعباكم نتات دكاس ومن تحاتيتكم مم كابتي ناتكم كنتات دكاس زتفلي كوينو كتسان حاكم يخيليو أب ينفرس كونسلان فاطمة ياكوت تمارا ماريت دكاسن بزعبا حمامات التاتن بروفيسر أسويتر دزخونتن دكاس أزيو زفالة لمخانو تقلز بزعبات عنا دكاس أبزق برمرمر تبو دكاس كبهال كله بكمنو حاتكي زي مدكاس ملو ليتي زي قوارت دكاس نايم هلاو كمون كاب عصر تحمشتي كساب عسرة دقائق أبزو اللو كزي كدك اسمخ ألزا أمسل استفالة لي رقوحيتات زمركوس مخانو تقلز لعلو خلوغن حافشاو تمكرو ناي كاب دكاس مستبارا بركا زسم معكاس معيتي تبل
5: 7-9 hours is recommended but it can vary from person to person and you are the best person to decide
4: نليتي كاب شو عتك ساب تشعات ساعتات دكاس كبر يزمكر انتقونا جن كاب سب ناب سب كفالة ليخ إليو شو عتك ساعتات تشعات ساعتات عيد ليكان وي يد ليكان نموسان كاب جزء رأسها زبالة أسب كوسن الكازخ السبيلن قال سبات دحرنا وحم علبات زد كسلو እቲ ድቃሶም ከም ጽቡቕ ኣይኮነን ዝቑፅር ኣዘውቲሮም ካብ ድቃስ ዝበራበሩ እንተኮይኖም ድማ እዚ እውን ምልክት ጥዑይ ድቃስ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ግንማ ካብ ድቃስ ክትስእ ከለኻ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ መርኣይ ናይ ድቃስካ ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዘመልክት እዩ ደቂስካ ምስ ተበራበርካ ተሓዲስካን ዕረፍቲ እንተተሰሚዕኳን ጽቡቕ ድቃስ ለይቲ ነይሩኳ ማለት እዩ ናይ ድቃስ ልምድታትን ናይ ዕረፍቲ ልምድታትን ኣብ ኩሉ ባህልታት ዝተፈላለየ እዩ ካብ ማእከላይን ደቡብ ኣሜሪካን ሜዲተራንያን ሓዊስካ ኣብ ሃሩር ዝመልኦ ክሊማ ንዝመፁ ሰባት ድሕሪ ቀትሪ ዝግበር ንእሽቶ ዕረፍቲ ዘይልሙድ ኣይኮነን ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኮት ከም ትገልፆ ኣብ መዓልቲ ንእሽቶ ናይ ድቃስ ዕረፍቲ ምግባር እንተዘይነዊሑ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ
5: ድሕሪ
4: ናይ ኣንጌካ ተስኢካ ነዊሕ መዓልቲ ስራሕ ካብ 30 ደቂቕ ዘይበዝሕ ሓፂር ናይ ቀትሪ ምድቃስ ንመዓልትኻ ብዘይድኻም ንክትሓልፎ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እንተኾነ እቲ ናይ ቀትሪ ድቃስ ሓፂር ምድቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ወይ ልዕሊ 20 ደቂቕ ምስዝኸውን ነቲ ለይቲ ትድቅሰሉ ግዜ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ብዘይካዚ ናይ ድቃስ ባህሪ በቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ ሓላፍነታት መደብ ስራሕን ግዴታታትን ክፅልዎ ይኽእል እዩ ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ዓብዪ ለውጢ እዩ እዚ እንተወሓደ ንተወሰነ ግዜ ድቃስና ከም ዝዘናበል ዝገብር

0: People leave their home country, their family, and they
1: سبات
0: come
1: كابها
0: from
1: غروم كابس
0: Ukraine.
1: درابيتوم كابزو بوم ناب حدش بوتام زمتو ناي سرح مركاب سقاتا تالو حدش بحالي حدش عبرتسب بيصنحهم سلازي نمرغغا جيزي وستلوم ناي ساعات مفللاي وي ناي جيت لاغ وزتلو ناي دقاس مدب ساعات يبلاشو اب دقاسوم دما صقم يسبلوم ات صقم باغان تزي توغيدو غنا وعيلو حديرو ناب حضور زيت عيد قاسيو زمرح أبي كلتشن عصر جعتن إنفرس موناش بزعباناي دكاس ممزبالن زمدن أومس أمر أوت أنا أبي سدة نياتاتن حتى تعقبان زي توكورة مزنعتي أكايدو نيرو أبي مبزحتو متى مزنعتي استقبرلوم عبيتن قولعن كابي ما أكلاي كسع برتو دكاس ناي مدكاس تقامات كمزنبورم تفليتو ناي محبراو سرحتنيا كريستا سندن اب تكال فاونديشن اب ملبن اب زركب بوليتيكال سدتنياتات ناي سراح مراحيت كوينا بزعبازي تقلص
2: For refugees and asylum seeker populations, sleep disturbance is one of the most common reported symptoms.
1: ንስደተኛታትን ሐተት አውባን ናይ ድቃስ ምዝባል ሐደ ካፕቶም ብብዝሕ ዝራአዩ ምልክታት እዩ። አብ 2019 ብዝተገብረ መጽናዕቲ ለእሊ 75 ሚታው ካብ ስደተኛታትን ሐተት አውባን ካብ ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ናይ ድቃስ ምዝንባል ከም ዘጋጠሞም ሐቢሮም። ስለዚ ድሕሪ አሰቃ ዝኾነ ተመክሮ ናይ ጸቕጢ ጸገም ናይ ድቃስ من مزبال هذا كابتوم دحر حكمنا قطال من الكتاتيو سلازي كبابي حامسا ميتاوي كابتوم نزتو قول او قل عينت حكمنا زروخ بوسبات ناي دكاس مزنبع يقطل كامزلو حبيروم انتوانا قن قدمي ممساكا زيقات مكاحما ناي تمكرو ويمكرات رايكونن نخونتا دكاس كالتسلو نابحادش هاقر تسديد كاممسان نخط التايس ابزولو مسرحون تلوالو تبل ميس سندن
2: We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns.
1: አብ ድቃስን መንቀሐን ባህላው ፍልያት ከም ዘሎን ፈልጥና እንተሆነ ግን አብ ሐድሽ ሀገር ምቂያስ ከም ናይ ስራህ ምቂያር ሰዓታት ንስሩዕ ናይ ድቃስ ዑደት ወይንም ውህ ናይ ለይቲ ስራህ አብ ዘይከውን ሰዓት ምስ አብ ዓድኻ ዘለው ቤተሰብ ብቴሌፎን ምዕላል ወይ ዜና ክከታተሉ ወይ አብ መበቆል ሀገሮም ዝፍጠር ዘሰንብድ ዜናታት ንድቃስ ናይ ስደተኛታት ጥልዋ ይገብር እዩ ሚሰንደን ወሲኻ ኣብ ፍልሰት ወይ ኣብ ስደት ዘጋጥም ውጥረት ንድቃስ ካኽፀልዎ ከም ዝኽእል እቲ ፅልዋ ግና ብክልቲኡ መገድታት ከም ዝፅሎ ትገልጽ
2: How to get support early on because research should
1: أقدمك بخمي حاجز كتركب كم تخل كتفلت سعر مغنياتو مصنعاتات كم زحبرو أب مانغو أخل دكاس مدكاسن كاب حما تمكرو بسلا مدحان ويمحواي يتسألالو إيو كريستوتون أب معرب سيدني أب زركب هوسبيتال هتسانات ناي حاكيم أمرون ناي أباتحن حاكيميو كاب هتسانات كساب أسر تشمون تعمت زعلميهم ناي دكاس أغم يغمغم ناي دكاس أغم ولادي وي جي بي بعلمويا حافشا وحكمنا كم حادة قداي وي زينبور نگر جيرو زستو علالو نگر إيو بمبال يغلط
3: Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the
1: sleep clinic? ሐደ ግዜ ሰባት ንወደይ ወይ ንጓሌ ናብ ናይ ድቃስ ክሊኒክ ኸዱ ኣለዎም ዶ የብሎም ንምባል ይጭነቑ። ነዚ ዝክብሎ ዝደልዩ ግና ብኸምዚ ይሓቱ ናይ ድቃስ ፀገም ዝበሃል ኣሎ ድዩ ለይቲ ድዮም ዝበራበሩ ዘለዉ ድቃሶም ተረቢሽ ዶ ምድቃስ የፀጉሞም ድዩ ንፅባሐይቱ ደኺሞም ዶ ይትስኡ ናይ ድቃስ ፀገም እውን ንኣእምሮኣዊ ጥዕና መንእሰያት ይፀልዎ ብዙሕ ውጥረት ድማ የምፅእ ሰባት እውን ይጭነቑ ናይ ውላደይ ናይ ስምዒት ምዝባል ናይ ድቃስ ፀገም ከም ዘምፅእ ትፈልጥ ዲኻ ወይስ እቲ ናይ ድቃስ ፀገም ነቲ ስምዒት ጭንቀት ከምፃሉ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ንሓደ ሕዱ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት እዩ ዶክተር ሶቶን ስድራ ቤታት ብሓንሳብ እንተደቂሶም ፀገም ድቃስ የስዕብ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ይብል ምስ ካልእ ምድቃስ ድቃስ ምስ ኣንጥራ እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን
3: In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem.
1: በቲ ጽሩያ ባህላ ምስካል ምድቃስ ከም ናይ ሕክምና ጸገም ወይ ናይ ጥዕና ጸገም ጌርና ክንሪዮ ኣይንኽእልኒና ናይ ወለዲ ምርጫ ጌርና ኢና እንሪዮ ኣብ ፍልይ ዝበሉ ባህልታት ብሓባር ዝኾነ ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ብሓባር ዝድቅሱ ስድራ ቤታት ንርኢ ኢና እቲ ንብሎ ድማ ክሳዕ ሕማቕ ዘይኮነ ፅቡቕ እዩ ስለዚ